0: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خبيتي كالله التي أدركني اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأهوار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأبهار وأصحاب الأحيار عدد نعم الله وأفضاله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد الشفع والمدر وعدد كلمات الله تامة كلها نسألك السلامة في ديننا ونسألك السلامة في مدينتنا هذا غيوك جاكرته ونسألك السلامة في روحي وجسدي كستي يدانينغرت ونسألك السلامة في هذه المدينة نسألك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واجعل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم عفوا منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: Sebagaimana tempatan Bapak Kiai Ali Hoksan yang sambut kepada paling tunggu syukur ingin menikah tumapa ingin pungkasan samangki badi kawan tenagen lung tenampen Bapak Ki Dalang Sinanugroho nampi pedingan ringgit perwo pun puntotiwo ingin badi meriakan pindahkan dalam Gusti Pendoro Pangeran Haryo Dr. Haji Taningrat wujud punto diwo ingin meniko kasyun kayan perkutur lung tenampen tumenten kabibitan semua katampi mocopat tulak bolo Pak Ayu semua